0: 3zzz.com.au or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Syrian.
3: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم، من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لا قائمة دون مجتمعها، والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا، لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم. حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: You're listening to 3ZZZ,
7: where every culture has a voice.
8: التالي هو البرنامج السوري.

أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة للسنية تريتشبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم ثلاث مرات في الأسبوع، كل نهار اثنين في 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا. نتوقف وإياكم عند أولى محطاتنا الأخبارية لظهيرة هذا اليوم، وهي بعنوان إيران ستزيد من تصعيد الحرب وستكون أول مستفيدة من العجز الأمريكي. هذا ما كتبته صحيفة نيويورك تايمز. في التفاصيل، نشرت هذه الصحيفة مقالا لكاتب العمود نيكولاس كريستو، قال فيه إن إيران قد اختار تصعيد الحرب من جديد، وأشار في بداية مقالته إلى مؤتمر صحفي عقده الرئيس دونالد ترامب في مارس الماضي، جاء بعد 9 أيام من بدء حربه مع إيران، تباهى فيه أمام حشد منهم بنجاحه العسكري الذي لم يشهده العالم من قبل، وأدعى قائلا نحن نحقق نصرا حاسما كبيرا، وقال إن النتيجة ستكون انخفاض أسعار النفط. وكتب بيتر نافورو كبير مستشاري البيت الأبيض مقالا في آذار مارس يشرح فيه سبب أن حرب إيران ستخفض أسعار الطاقة. وفي نيسان أبريل أعلن وزير الدفاع بيل هيسكس عن نصر تاريخي ساحق جعل إيران عاجز عن القتال لسنوات قادمة. ويعتقد كريستوف أنه بدلا من هذه التصريحات وتباهي يجب تدريس حرب ترامب مع إيران ولعقود قادمة كنموذج لكيفية تجنب إدارة الحروب والسياسة الخارجية، فهي مثال على الكيفية التي يمكن فيها للغطرسة أن تغرق الرئاسة وتدفعها إلى حلول عسكرية لمشاكل عالمية معقدة وتزيدها سوءا وتفاقم. وأضاف كريستوفر أن ترامب يجد نفسه الآن عالقا في مسرحية سارتر لا مخرج. وبنفس السياق أشار إلى المقال المطول الذي كتبه علي فائز من مجموعة الأزمات الدولية ببروكسل في مجلة فورين أفيرز، جاء بعنوان الحرب الأبدية الجديدة والحقيقة المقلقة هي أن الصراع لم ينتهي بعد. ورغم كل هذا لا يزال قصر النظر ترامب قائما، تواصل الإدارة الادعاء بأن ضغطها على إيران يحقق نجاحا عظيما. فقد قال وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة فوكس نيوز بأن الحصار ناجح، أنه ناجح بشكل لم نشهده من قبل. ويأتي هذا الدعم رغم وصول أسعار الديزل في بعض المناطق في كاليفورنيا إلى 10 دولارات للجالون، أي أكثر من ضعف، وهو أعلى سعر يمكن أن تعرضه مضخات الوقود. وقد أنفقت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 43 مليار دولار على الحرب وفقا لتقديرات البنتاغون المتحفظة، وهو مبلغ يكفي لتوفير تعليم جامعي مجاني لمدة عام لكل أسرة أمريكية يقل دخلها السنوي عن 125 ألف دولار أمريكي. وبحسب الخبير الاقتصادي مارك ذيندي، فقد كلف ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب الأسرة الأمريكية العادية حوالي 1000 دولار. ويعلق كريستوفر بأن أمريكا استنزفت على نطاق أوسع ترساناتها وتسببت بخسائر بشرية أمريكية وإيرانية وربما ارتكبت جرائم حرب، كما كشفت الحرب عن نقاط ضعف أمريكية ولم تعد قادرة على الوصول إلى بعض القواعد، وأضعفت مصداقية الجيش الأمريكي في شرق آسيا. وفي المقابل تعتقد إدارة ترامب أنها في موقف قوي بسبب الضغوطات الاقتصادية التي تفرضها على إيران. ويقر الكاتب أن الاقتصاد الإيراني في حالة كارثية، وأن الإيرانيين العاديين الذين من المفترض أن يساعدهم ترامب يعانون معاناة شديدة، ويبلغ صرف الريال الإيراني الأكثر الآن أكثر من 2.5 مليون ريال للدولار، أي 10 قيمة الريال في عام 2021. ومع ذلك لا تدرك واشنطن أن إيران قد اختارت الصعيد بدل الاستسلام. ويقول ولي نصر الخبير في الشؤون الإيرانية بكلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، لقد وصلوا إلى قناعة بأن السبيل الوحيد لبقائهم هو استخدام القوة. وأشار إلى أن إيران قد تصعد هجماتها على السفر، وبخاصة إذا ما تعرضت لهجوم، فقد تستهدف البنية التحتية النفطية في منطقة الخليج. ويخشى كريستوفر أن يكون أسفندر باتمانغاليش الباحث في الشؤون الإيرانية بمركز أبحاث بريطاني محقا عندما يقول لم تشن إيران بعد الحملة الأرض حملة الأرض المحروقة،
لكنها قد تفعل ذلك إذا استمر الوضع الراهن لفترة طويلة، وهذا ما يقلق من يتابع هذه المنطقة ودينامياتها. ويمضي كريستوفر قائلا أنه يصعب التكهن بإمكانية التوصل إلى اتفاق، ويعود ذلك جزئيا إلى تاريخ كل من ترامب وإيران في تجاوز الحدود. ومما يزيد طين بل أن كبير مفاوضي ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف هما مستثمران عقاريان تم اختيارهما لقربهما من ترامب لا لكفاءتهما السياسية. وعلى طرف الآخر يبدو أن القادة الإيرانيين متغطرسون، فقد تفاخر أحمد وحيد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي في شهر آب بأن إيران أخضعت الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية عباس عراقشي لبرنامج واجهة الصحافة أن إيران مستعدة تماما لجولة جديدة من القتال حتى لو وصلت إلى حرب يوم القيامة. ويتفق الكاتب مع ترامب على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. ففي خطابه أمام الأمم المتحدة الذي تساءل فيه عما إذا كان ينبغي عليه إبادة الجمهورية الإسلامية بسرعة، أصر على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. ويعلق كريستوف بأن الكلام سهل، إلا أن حرب ترامب ربما زادت من احتمالية سعي إيران نحو امتلاك سلاح نووي. فقد بدأت حربه باغتيال المرشد الأعلى السابق الذي أصدر فتوى تنص على أن إيران لن تطور أسلحة نووية. أما المرشد الأعلى الجديد ابنه فلم يرس تلك الفتوى ولم يصدر فتوى خاصة به، ولذلك هناك الآن نقاش جاد في إيران حول السعي لامتلاك أسلحة نووية حسب ما أخبر نص الكاتب. ومن في مشروع قانون جديد معروض على البرلمان الإيراني اقترح معدوه الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فيما دعا 32 شخصية إيرانية البلاد إلى القيام بذلك. وقال عراقشي للصحفيين أي دولة أخرى غير إيران كانت ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لو عوملت بطريقة نفسها. ويعلق كريستوف بأن هذه التحذيرات يجب أن تؤخذ على محمل الجد. ويعتقد الكاتب أن واحدة من الأسباب الداعية للحاجة إلى تدريس حرب ترامب في الأكاديميات كمثال على سوء الممارسة العسكرية أنها تندرج ضمن نمط أوسع من السياسات الأمريكية غير المجدية تجاه إيران. فهو يستنكر بشدة وحشية حكام إيران وفسادهم وعجزهم الاقتصادي، ولكن ما يثير غضبه هو أن أمريكا دأبت على تمكين المتطرفين الإيرانيين. فقد ساعدت الولايات المتحدة أولا على الإطاحة برئيس وزراء منتخب ديمقراطيا عام 1953، مما حفز القوميين وأثار استياء الإيرانيين من الغرب. ثم في الستينيات والسبعينيات منحت الولايات المتحدة إيران مفاعلا نوويا ودعمت شاهن كان يزداد استبدادا، وتجاوزت حدودها بطرق سمحت لآية الله روح الله الخميني بأن يصبح قوة وطنية من خلال إدانته للإمبريالية الأمريكية. كما أدت حرب العراق التي شنها الرئيس جورج بوش عام 2003 إلى الإطاحة بصدام حسين عدو إيران، ومنحت الميليشيات الشيعية التي دعمتها إيران قوة. وفي عام 2018 أعلن الرئيس ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران. ثم جاءت حرب ترامب على إيران هذا العام بشكل عزز نفوذ المتشددين العسكريين في طهران ومكنهم من بسط سيطرتهم على الخليج العربي. وهذا ما يجده الكاتب جديرا بالدراسة. فكيف يعقل أننا نحن الأمريكيين أخفقنا في سياستنا الخارجية طوال ثلاثة أرباع قرن، لدرجة أننا ساهمنا بشكل منتظم في تمكين المتطرفين الإيرانيين، فهم يطلقون علينا لقب الشيطان الأكبر وأصبحوا في الحقيقة المستفيدين من عجزنا؟ أعزائي المستمعين، بعد هذه المقالة الملفتة للنظر أعود وإياكم إلى المحطات الفنية لنستمع سوية.

0: رغم التفجيرات الأخيرة التي عصفت بلبنان، قدم مارسيل خليفة حفلاً ضمن مهرجانات بعلبك التي أقيمت في بيروت بسبب الأوضاع الأمنية، متحدياً إياها بأغاني تحاكي الثورة والحب والسلام. وعلى وقع موسيقاه حمل جمهوره إلى فسحة أمل.
1: طبعاً مش هاي المرة الأولى اللي عم نقدم حفلتنا في ظروف صعبة. كان عندي بكرة مفروض أقدم بعلبك، ولكن المتفجرة اللي صارت بالضاحية منعتنا أنه نطلع لفوق لأنه بسبب الظروف، وبعدين إجت المتفجرة مبارح بشمال، وكانت تحية لهؤلاء الشهداء الذين سقطوا، يعني الأبرياء. يعني لازم كلنا نقول لا للحرب، لأنه نحن أكثر ناس عانينا من الحروب. يعني لازم ندفع بالحياة أن تتجه للحلم تبعولها، للجمال. في كتير إشياء حلوة بالحياة، وأن كل واحد يأخذ حقه بهالحياة.
0: سوريا ومعها أوجاع الوطن العربي لم تغيب عن مسرح خليفة، فهو خص في أمسيته معتقلي السجون السورية، موجها تحية طربية إلى المعتقل السوري السابق الفنان يوسف عبدالكي.

0: الطريق إلى مكان المهرجان في بيروت تكاد تكون خالية كمعظم الطرقات ليلاً بسبب الوضع الأمني غير المستقر، إلا أن ساحة المهرجان غصت بجمهور خليفة.
1: ما فينا نستسلم للي عم بيصير، وإلا إذا استسلمنا نحن نعطيهم اللي بالدنيا، يعني اللي عم يجربوا يعملوا إرهاب على هذا البلد، فبالتالي نحن نحب الحياة كتير جايين نكفي.
2: برغم كل الأوضاع اللي عم تصير هلأ بلبنان، نحن رح نجي ونقول أن نحن منا خايفين من شيء.
3: برغم كل هالأوضاع بنبرهن أنه الشعب اللبناني بده الحياة.
0: نجوم لبنان والعالم لم يتخلوا عن لبنان في أزمته، واستمروا في إحياء حفلاتهم رغم كل المخاطر التي لم تمنع اللبنانيين حتى الآن من التعبير عن حبهم للحياة. جيلان فطيري، العربية، بيروت.
4: في تحول استراتيجي بارز يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية، أعلنت واشنطن رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا. الخطوة التي تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري تتيح لإدارة الرئيس دونالد ترامب إصدار تراخيص التصدير الدفاعية لدمشق. يأتي هذا القرار المفصلي استكمالاً لمسار سياسي جديد بدأ أواخر أغسطس الماضي بشطب سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ما يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية غير مسبوقة. للنقاش والتحليل معي في الاستوديو دكتور سيد غنيم، الخبير العسكري والاستراتيجي، وينضم إلي من دمشق الأكاديمي والباحث السياسي دكتور ياسر النجار. أهلا بكم معي. سأبدأ مع حضرتك دكتور ياسر، حضرتك تحدثنا من دمشق، كيف كان وقع هذا الخبر على السوريين؟
5: مساء الخير لك ولضيفك ولجمهورك أيضا. يعني أعتقد أن الدولة السورية والشعب السوري اعتادوا على سماع عمليا الحالة الإيجابية التي تنتقل فيها الدولة السورية في المسارات، يعني خلال الفترة الأخيرة وخصوصا بعد زوال النظام البائد، رفع العقوبات ابتداء، محاولة لأن يكون هناك شراكات وعلاقات إيجابية ما بين الدول، فتح السفارات، ومن جديد أيضا الملفات التي كانت معطلة لفترات طويلة، وهي أن سوريا كانت على قوائم الدول الراعية للإرهاب، وصولا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفع سوريا من الدول التي يعني لا يحق لهم التعامل وبيعها السلاح النوعي أو حتى السلاح العادي. إذا بالنتيجة اعتاد الشعب السوري على أن يكون هناك من الناحية النظرية مثل هذه المعلومات، أما من الناحية التنفيذية والعملية على الأرض فهناك دائما تباطؤ في مثل هذا الإنجاز. كان هناك رفع للعقوبات، ولكن مسار رفع العقوبات أخذ يعني وقتا طويلا. أيضا كان هناك عمليا دعم أن تكون سوريا ضمن النظام سويفت وضمن نظام يعني الحوالات الدولية، ولكن حتى هذه اللحظة كل ذلك يسير ببطء شديد. أعتقد أن مثل هذا القرار من الولايات المتحدة الأمريكية سيكون حالة إيجابية، ولكن لا ينتظر الشارع السوري أن يكون هناك إنجاز مباشر، سيما إذا علمنا أن حتى الدولة السورية ليست لديها مقدرات مالية لشراء السلاح، وأن صياغة القرار تقول بأن كل صفقة سيتم دراستها شيئا يعني كل منها على حدة، ولكن بالنتيجة أمر إيجابي أن يكون هناك سوريا تستطيع أن يكون لديها علاقة مباشرة على مستوى الحالة العسكرية والأسلحة النوعية، سيما إذا يعني نعلم جميعا أن سوريا الآن لديها علاقات جيدة مع دول عربية وخليجية وتركيا، وكل هذه الدول لديها سلاح أمريكي وسلاح غربي، وبالتالي تحتاج سوريا إلى أن يكون لديها معرفة بهذا السلاح وتدريبات على مثل هذا السلاح.
4: نعم، طيب بدي أعود لحضرتك بنوعية الأسلحة التي يمكن أن تطلبها دمشق من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر الإدارة السورية بأنها أحوج ما تكون إليها في ظل التحديات التي تعيشها. ولكن أود هنا أن أسأل دكتور سيد غنيم. دكتور سيد، يعني هل تعتقد بأن أي بلد، يعني سواء كانت سوريا أو غير سوريا، ممكن تحصل على هكذا صفقة أو هكذا رفع لحظر من دون أن تكون دفعت ثمنا سياسيا أو أمنيا، أو على الأقل تقدير حتى ما أقول دفعت ثمنا، يعني يكون هناك توافق على رؤى؟
6: كويس، خلينا نقول أنت حابب تتكلمي أساسا في إيه، إن هو عايز يستلم سلاح، عايز يقوي جيشه. أنا عشان أستلم سلاح وعشان أقوي جيشي بتتحسب أشياء كثيرة جدا، من كان الذي يعطي سوريا سلاحا في الأساس؟ كانت روسيا. صح. وكان السلاح الروسي تخيلي عليه قيود، يعني كان ممنوع يسلموهم دفاع جوي، حتى الدفاع، وطبعا زميلي يمكن يأكد ما أقول، حتى الدفاعات الجوية التي كانت موجودة مع الروس كانت إسرائيل تقود روسيا لا تسلميها لسوريا لأنها ناوية تضربها بعدين، زي ما هي حرمت إيران أيضا من أنها تتسلم S-400 من روسيا على سبيل المثال، أو طائرات القتال من روسيا. إذن في إطار سؤال بقى حضرتك، إيه اللي هيتم دلوقتي؟ الشرع مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ولا لا؟ مدعوم، سيبك من إسرائيل دلوقتي حضرتك، مدعوم من تركيا، مدعوم، مدعوم من دول أخرى، وعلى الأقل يحوز على قبول إلى حد كبير. إذن السلاح سيتنوع، ستكون المشكلة التوازن مع إسرائيل، ستكون لإسرائيل ضغوط، هل ستستطيع إسرائيل أن تضغط؟ شو بقول لحضرتك، إذا كان قادر على المناورة مع سوريا في وقت ما، ليس بالسهولة تخلي مع الولايات المتحدة الآن. لماذا؟ لأن التوازن مطلوب، ولأنه لقيام الدولة أمر مطلوب، ولذلك فكرة ما السلاح الذي يمكن أطلبه، لا ده يمكن يطلب دفاع جوي، قوات جوية، يعود الدبابات والمدرعات اللي هي العربات المدرعة يعني التي تحمل الجنود، أنواع المدفعية بالذخائر التي يملكها، يكملها حتى بغير الشرقي، كل ده مطلوب أن يعوده، ليس لأن يقاتل دولة جار، ولكن يحقق له التوازن بين القوى المحيطة، لازم يبقى عنده قدرة على لصالح هذا التوازن، ده شيء دايما مطلوب حتى بدون عداء. طب إذن ستكون هنا المشكلة إسرائيل، وطبعا تركيا وتنتج سلاح وستعطيه، ولذلك ليست ستكون المشكلة فقط السلاح بجانب ما تفضلت به، ولكن موافقة كافة الأطراف من حوله، ودي هتاخد وقت مع في الفترة الجاية.
4: نعم، وحضرتك ذكرت نقاط مهمة جدا يعني كنت أريد أن أستوضحها من ضيفي من دمشق، أيضا استتباعا لما تفضل به دكتور سيد. دكتور ياسر، بداية حضرتك قلت بأنه الدولة السورية غير قادرة حاليا على شراء الأسلحة بشكل مباشر، إذا كنت فهمت على حضرتك يعني بشكل صحيح، ولكن معروف بأنه عدد كبير من الصفقات تتم وتحصيل الأموال يكون بفترة لاحقة، أو يعني تكون هبة من دولة، جزء منها هبة والباقي مدفوعا بشكل مؤجل وما إلى ذلك. هذه الأسلحة التي يعني حضرتك طبعا لست عسكريا، ولكن حسب الأوضاع التي تعيشها سوريا والتحديات الأمنية سواء الداخلية أو الخارجية، برأيك ما أهم ما يمكن أن تكون سوريا الجديدة بحاجة إليه؟
5: يعني كما نعلم جميعا سوريا عضو في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وبالتالي وجود سلاح نوعي بيد الدولة السورية وظيفته أيضا القضاء على المجموعات الإرهابية التي قد تتواجد في الأراضي السورية، وهذه مصلحة ليس فقط لسوريا وإنما مصلحة لعملية مكافحة الإرهاب بالمطلق وللتحالف الدولي، هذا جانب. الجانب الآخر ما أرى حقيقة أن أيضا سوريا تحتاج إلى، يعني هي في مرحلة بناء جيش جديد، تحتاج إلى أن يكون لديها جيش قادر على حماية الأراضي السورية من أي عمليات أمنية، من أي عمليات اختراق للحدود على مستوى المهربين. كل ذلك يعني لأن الدولة السورية ستحتاج إلى أسلحة تتعامل مع هذه الأفعال، بالإضافة إلى أن يكون لديها يعني ربط وإمكانية للوصول إلى المعلومات بشكل كبير جدا، أتكلم عن التواصل عبر الأقمار الصناعية لرصد كل المناطق التي يشتبه أنه فيها عمليات إرهابية أو تنظيمات إرهابية. إذا بالنتيجة الدولة السورية ستحتاج إلى تكنولوجيا، ستحتاج إلى سلاح لمباشرة مثل هذه التنظيمات، وستحتاج أيضا إلى أجهزة وتسليحات أو رادارات عفوا من أجل أن تضبط عمليا التنقلات الجوية في سمائها، سيما إذا علمنا أن الموقع الجغرافي للدولة السورية موقع مهم جدا بالنسبة للطيران المدني بالإضافة إلى الطيران الخاص. إذا
4: ذكرت على موضوع
5: الدولة
4: الطيران،
5: السورية منفتحة على أن تكون لديها
4: نعم تفضل،
5: يعني بالنتيجة سوريا تحتاج إلى أن يكون لديها دعم، لديها شراكات على مستوى مشاريع طموحة على الجغرافيا السورية، ولكن لا يوجد بنية تحتية، تحتاج سوريا إلى أن تفعل هذه البنية التحتية بالتعاون مع الشركاء العرب الخليجيون بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وأعتقد أن رسائل أوروبا كانت واضحة بأنها تستطيع أن تدعم الدولة السورية بحيث تستغني سوريا عن أي دعم يأتيها من قبل روسيا.
4: نعم. طيب دكتور ياسر، يعني هذا طبعا نكاية بين الأوروبيين والروس بالملف السوري، ولكن حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، بعيدا عن الطيران المدني، الطيران الإسرائيلي الذي يصول ويجول أينما أراد ومتى أراد في سماء سوريا، برأيك، وذكر دكتور سيد هذه النقطة يعني بشكل أساسي، كيف سيكون رد إسرائيل على هذه الصفقة؟ وإذا نتذكر أيضا قبل فترة عندما تم الحديث عن طائرات وما إلى ذلك، هل برأيك هذا السبب الذي دفع القرار إلى أن يكون كل شحنة أو كل يعني مجموعة سيتم درسها بشكل منفصل؟
5: يعني إسرائيل وقعت الآن في حالة سلبية جدا، كانت إسرائيل تسول وتجول في السماء السورية، كون أن سوريا كانت ضمن قوائم الدول الراعية للإرهاب. بعد خروج سوريا من الدول الراعية للإرهاب أصبح أي اختراق على مستوى الطيران الإسرائيلي في الأراضي السورية يعني لانتهاك للسيادة السورية، وبالتالي أصبحت هناك ضغوطات تمارس على إسرائيل كونها تعتدي على دولة ذات سيادة وهي شريك في قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة لديها صداقات مع دول غربية والولايات المتحدة الأمريكية. ما أرى حقيقة أن إسرائيل يجب أن تتكيف مع سوريا الجديدة، تحتاج سوريا إلى أن يكون لديها دعم خليجي عربي إقليمي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإقناع إسرائيل بالتطورات التي تحصل في سوريا، ولكن بالنتيجة إسرائيل لا تملك بدا إلا أن تتكيف مع التطورات، كون أن إسرائيل هي المشكلة الآن وليس الجغرافية.
4: كيف يمكن أن تتكيف إسرائيل مع هكذا وضع مستجد في سوريا؟ يعني إذا كنا قبل أسابيع قليلة عندما قصفت إسرائيل مطار أبو ظهور بسوريا لأنه شمت رائحة، يعني وصلتها رائحة أنه الأتراك بدهم يعملوا فيه قاعدة أو ممكن أسلحة وصلت إلى هذا المطار، الآن بهذا الشكل الواضح هل يمكن أن تقبل وتذعن إسرائيل وتقول يعني لا حول ولا قوة؟
5: سؤال في محله تماما. فعلا إسرائيل كحكومة يمينية متطرفة يرعاها نتنياهو بالإضافة إلى وزراء هم في أقصى اليمين المتطرف، من الصعب جدا أن يتم ضبطهم على مستوى يعني التصرفات، ولكن أصبحت هذه الحكومة وإسرائيل في عهدهم أصبحت مكلفة وثمن غالي تدفعه الدول التي ترعاها سواء دول غربية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الحادثة التي ذكرتها في الاعتداء على المطار كان هناك يعني ردة فعل قاسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إلى درجة أن المبعوث الأمريكي لسوريا كان لديه تصريح بأن الجولان أراضي محتلة وأن إسرائيل تحتل وتعتدي على السيادة السورية. إذا بالنتيجة إسرائيل هي التي لديها مشكلة وليست سوريا، كون أن سوريا تسير مع شراكات عربية وإقليمية وخليجية وأمريكية، في حين أن إسرائيل هي التي لا تستطيع أن تتصور هذه التطورات، تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها دور كبير في إقناع إسرائيل أو الضغط على إسرائيل، ولكن الجميع ينتظر زوال الحكومة اليمينية المتطرفة، كون أن مثل هذه الحكومة لا يمكن ضبطها وخصوصا في فترة التحضيرات للانتخابات القادمة.
4: نعم دكتور سيد، بدقيقة واحدة، هل تعتقد بأنه أي حكومة إسرائيلية مهما كان توجهاتها تقبل بسوريا قوية؟
6: لا لا لا لا لا على المطلق، مهما كان من يحكمها تقبل سوريا أقل قوة بكثير على الأقل نوعيا من إسرائيل، وفي نفس الوقت في اتفاق سلام موثق معه.
4: على هذا سنختم هذا الملف، أشكركما ضيفي من دمشق الأكاديمي والباحث السياسي دكتور ياسر النجار، شكرا على مشاركتك، وشكرا على تقييمك دكتور سيد غني.
7: في الوقت الذي كان فيه الجيش المصري يعبر قناة السويس كانت القوات السورية قد بدأت التحرك باتجاه الجولان.
8: هذا الرئيس حافظ قل له صار الوقت اللي على بركة الله فلنبدأ. أنا رفعت سماعة التليفون وعطيت رمز العملية الهجومية، كان بدر بدر بدر بدر.
7: افتتحت 150 طائرة سورية الحرب بقصف عنيف على المواقع الإسرائيلية في الجولان. خلال دقائق فتح أكثر من 1000 مدفع نيرانهم تمهيداً للهجوم الأرضي. عبرت 3 فرق مشاة سورية مؤلفة من 40,000 جندي و600 دبابة الخط القرمزي خط وقف إطلاق النار بعد حرب عام 67. بعد ساعتين من بدء الحرب حقق السوريون أول انتصاراتهم بالاستيلاء على عين إسرائيل، مرصد المراقبة الإسرائيلي الرئيسي على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر على قمة جبل الشير.
9: نزل القوات، وصلت القوات، والقوات السورية الصاعقة اللي قامت في العملية هي تقدمت أرضا، يعني مو نزلت أول شيء، تقدمت أرضا ثم تبعها إنزال جوي فوق جبل الشيخ، واستطاعوا الطرفين أنه يأسروا القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ، استسلمتهم ويرفعوا العلم السوري على جبل الشيخ. هاي كان أجمل خبر تلقيناه في الساعة الأولى.
7: خلال الهجوم التحقت وحدة من الفدائيين الفلسطينيين بقوة المظليين السورية.
10: ما تتصوريش الشعور انه انت محتلي اشي، يعني انت لأول مرة بتحتلي اشي انت من المحتل الإسرائيلي.
7: في معركة استمرت 45 دقيقة فقط تم الاستيلاء على المرصد، قتل 13 جنديا إسرائيليا وأسر 31.
11: وفعلا دخلوا المرصد وكان معاهم من القوات الروسية والألمان الشرقيين اللي يعني فككوا جميع الأجهزة الموجودة في المرصد، وفعلا يعني مروا عنا هم حاملين الأجهزة اللي كانت موجودة في المرصد من قبل الجيش الإسرائيلي.
7: في مواجهة الهجوم البري السوري لم يكن يوجد على خط الدفاع الإسرائيلي سوى 200 جندي موزعين على 10 نقاط قوية ولواءين مدرعين من 180 دبابة.
12: استقلتي مزرعه برأيتي بسي أفاك.
13: نظرت باتجاه الشرق ورأيت سحبا من الغبار، لم تكن في الواقع سوى دبابات تتجه نحونا، وبينما كانوا يتقدمون بدأ الظلام يخيم وبدأنا نطلق قذائفنا باتجاههم من مسافات بعيدة حوالي 4 أو 5 كيلومترات لمحاولة وقف تقدمهم، وحين وصلوا لمسافة تسمح لنا بتدميرهم كان الظلام قد أصبح حالكا.
12: نفلا خشخة.
7: بحلول ليل اليوم الأول من الحرب كانت الدبابات السورية تندفع عبر ثغرات الخط الإسرائيلي الخالية من الحراسة. استطاع السوريون التوغل باتجاه المحور الأوسط حول مدينة القنيطرة عاصمة الجولان المحتل.
9: الخبر الثاني الهائل كان هو أن الفرقة السابعة قد اقتحمت حدود القنيطرة وأصبحت على أبواب القنيطرة. من الأخبار الثالثة أنه الفرقة التاسعة قد وصلت إلى الخشنية، بلد اسمه الخشنية، كمان هي تقع جنوب القنيطرة. معنى ذلك أن القنيطرة قد طبقت من عدة جهات، فكانت هي أخبار سعيدة ومفرحة.
7: بل أكثر من ذلك، حققت المدرعات السورية اختراقا كاسحا على المحور الجنوبي وأعادت السيطرة على ثلثي الجولان. بحلول منتصف الليل كان السوريون قد حققوا مكاسب كبرى، لكن شيئا غريبا حدث. وصلت الأوامر من دمشق بوقف التقدم وإعادة التجمع استعدادا لهجوم جديد في الصباح. كانت الطرق الممتدة أمامهم نحو وادي الأردن وقلب إسرائيل مفتوحة ومن دون حماية. لو أنهم تقدموا شرقا لوصلوا إلى حافة الهضبة وتحصنوا في مواقع يصعب اختراقها.
14: كان من الواضح أن الجيش السوري لم يكن يعطي للقادة ذوي الرتب الصغيرة حرية التصرف وفقا لظروف المعركة، وبصرف النظر عمن كان يتولى القيادة في دمشق لم يكن هناك من يعتقد بأنه قادر على اتخاذ القرار بمواصلة التقدم من دون موافقة القيادة العليا.
7: كان الرئيس حافظ الأسد يحكم الجيش السوري بقبضة من حديد، لم يكن مسموحا لأحد بالتصرف خارج إطار الخطة الموضوعة.
9: كان في له غرفة نوم في المقر، كان يذهب وينام فيها، وعندما يصحى يدخل علينا ويسلم ويأخذ مكانه في وراء طاولة العمليات، لكن كان بنفس مقر العمليات وغرفته في نفس المقر.
7: في غضون ساعات كان ما يقارب ربع مليون إسرائيلي جاهزين للقتال. كان جنود الاحتياط يمثلون دعماً ضرورياً، ومن دونهم كان من الصعب على القوات النظامية مواجهة التفوق العددي للعرب. توقع السوريون أن قوات الاحتياط الإسرائيلية ستحتاج ل24 ساعة كاملة للوصول إلى الجولان، إلا أنه وفي الواقع بدأت أولى الدبابات في الوصول بحلول منتصف ليلة اليوم الأول، أي بعد 15 ساعة فقط من إعلان التعبئة. سيصبح فارق الساعات التسع حاسماً في مسار الحرب.
15: حين فشل السوريون في استعادة الجولان بالكامل خلال 24 ساعة، أصبح الانتصار السوري يبدو أقل احتمالاً مع استمرار إسرائيل في تعبئة قوات الاحتياط.
7: مع بداية اليوم الثاني للحرب، كان بإمكان قادة الدبابات السوريين رؤية بحيرة ومدينة طبرية على مسافة 15 كيلومتراً إلى الغرب، لكن كان بإمكانهم أيضاً أن يروا دبابات إسرائيلية لم يكن لها أن تكون موجودة في هذا المكان.
16: بدأ السوريون يخسرون الحرب، هم لم يكونوا قد عرفوا ذلك بعد، لأن دبابات الاحتياط ومنها دبابات اللواء الذي كان تحت قيادتي أصبحت جاهزة بعد 15 ساعة بدلاً من 24، ورغم أن بعضها خرج بشكل منفرد إلا أنها بدأت تدعم المواقع مع القوات النظامية خلال مواجهات ليلة السادس للسابع من أكتوبر.
7: بعد الفجر بقليل شن السوريون هجومهم المدرع، متجاهلين نجاح الإسرائيليين في تعبئة القوات الاحتياطية التي ستواجههم. كان الجيش السوري يهدف للوصول إلى كفر نفخ، مركز القيادة الإسرائيلية المتقدم وتقاطع الطرق الاستراتيجي الذي يسيطر على الجولان. بعد الاستيلاء على كفر نفخ، كان السوريون ينمون التحرك غربا نحو جسر بنات يعقوب على نهر الأردن. كان الجسر على مسافة تقل عن 15 كيلومتراً، ووراءه كان الطريق مفتوحاً إلى قلب إسرائيل. كان الإسرائيليون على حافة الكارثة.
16: فجأة بدأنا نطلق النار على السوريين من ثلاثة أو أربعة اتجاهات مختلفة، وعندما أطلق النار توقف السوريون. تمكن بعضهم من الالتفاف حول كفر نفخ، لكننا هزمناهم هنا. وهنا دارت المعركة التي استمرت حتى وقت متأخر من ليلة السابع من أكتوبر.
7: نجح الإسرائيليون في إيقاف الهجوم السوري، لكن بعد أن دفعوا ثمنا باهظا من الأرواح والدبابات. كان على رأس قائمة الخسائر العقيد إسحاق بن شحام، قائد اللواء المدرع 188 الذي قتل مع نائبه وضابط عملياته. بعد الإخفاق في الاستيلاء على مقر القيادة الإسرائيلية في كفر نفخ وفي مركز القيادة بدمشق، بدأ الرئيس الأسد يفقد أعصابه.
9: في أحد المواقف أن لواء تلقى أمر بتطوير الهجوم، من ما عرفته من موقف من القائد والحق طلب مني أن يؤجل الهجوم بدلا من الساعة، إن هذا الساعة 6 صباحا تبدأ الهجوم، قال خليني أجل الهجوم الساعة 10. أنا نقلت رغبة القائد اللواء إلى الرئيس، فغضب الرئيس، هل يجب أن يبدأ الساعة 6 كما أو فليترك اللواء ويستلم اللواء فلان نائبه؟ أنا بدأت يعني أحاول أن ألطف الجو، فأعدت اقتراحي، قلت له يعني لا فرق كثير بين الساعة 6 والساعة 10، الفرق أنه بدروح فيها شيء 2000 قتيل زيادة يعني من جنودنا، فرجاء أنه توافق على الساعة 10. فازداد غضبا وضرب بيده على الطاولة.
7: لم يكن أمام الأسد الذي واجه سلسلة من الإخفاقات سوى إعادة تطبيق نفس الاستراتيجية التي فشلت من قبل. في محاولة يائسة تم الدفع بفرقتين مدرعتين مؤلفتين من 500 دبابة من النسق الثاني بتعويض الخسائر.
12: وقفنا
16: هناك وكنا نطلق النار مثل المجانين، وكنت ضمن هؤلاء، كنت أصوب على الدبابات المتوجهة نحونا، أصبت الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أصبت نحو 20 أو 25 دبابة، وكل واحد من قواتنا صوب وسدد مرة وثانية وثالثة.
12: زي رجع كريتي بيوتو
7: في شمال الجولان وفي مكان عرف فيما بعد بوادي الدموع، وبحلول نهاية اليوم الرابع للحرب، كان الإسرائيليون قد دمروا مئات الدبابات السورية. حل المصير ذاته بالفرقة السورية الأولى المدرعة خلال محاولاتها المتكررة للاستيلاء على كفر نفخ.
17: أعتقد اليوم أننا لو عدنا 40 سنة للوراء ونظرنا إلى معركة كفر نفخ فقط حينما قررت الفرقة الأولى المدرعة الانسحاب وعدم إكمال مهمتها في الوصول إلى وادي الأردن، كانت تلك هي النقطة الحاسمة في معركة الدفاع عن الجولان.
7: منح كل من أفيكتور كحلاني وتسفيكا غرينغولد ميدالية البطولة، أعلى وسام عسكري في إسرائيل. إلا أن الانتصار الإسرائيلي لم يتحقق بفعل الشجاعة وحدها.
18: هناك دبابة تتفوق عن دبابة، تستطيع دبابة إسرائيلية واحدة أن تدمر 20 دبابة سورية مقابلها، لأن إذا كان هناك دبابة يطال مدفعها 2000 متر ويصيب ويدمر، ومقابلها 50 دبابة لا يطال مدفعها 1500 متر، فتستطيع يعني بكل بساطة، معادلة بسيطة، أن تقف الدبابات الإسرائيلية على 2000 متر وتدمر دبابة واحدة كل الدبابات التي لا تصل قذائفها إليها بدقة. الموضوع تفوق تقني فقط وليس مهارة في القتال. أنا لا يمكن أن أنكر بسالة الضباط السوريين والجنود السوريين، إنما مع الأسف إسرائيل متفوقة بالدبابات.
7: في صبيحة 9 أكتوبر شن الإسرائيليون هجومهم المضاد. بدأوا بالتحرك شمالا من وادي الأردن وهاجموا الدبابات السورية التي توغلت في جنوب الجولان وجعلوها تتقهقر أمام هجومهم. مع أولى ساعات اليوم التالي تم القضاء على الخطر السوري. بقي ثلثا الدبابات السورية في ساحة المعركة إما مدمرة أو مهجورة. تراجع السوريون إلى نفس المواقع التي كانوا قد بدأوا منها القتال.
18: السوريين نعم أخذتهم الحماسة في اليومين الأولين واعتقدوا على أنه يمكن بعد دحر إسرائيل يعني السيطرة على الجولان وعلى المرتفعات والإطلال على فلسطين المحتلة أن الحرب يمكن أن تنتهي. يعني استهلكوا استنفذوا كافة القوى لديهم، سيما تكبدوا خسائر فادحة السوريين في الدبابات خلال 3 أيام الأولى.
7: لكن الوضع على الجبهة الجنوبية كان مختلفاً، ففي سيناء استغل المصريون نجاحهم في اليوم الأول وأقاموا دفاعاتهم داخل رؤوس الجسور. وبوجود جيشين ميدانيين عبر القناة، الجيش الثاني في الشمال والثالث في الجنوب، كان المصريون مستعدين لصد الهجوم الإسرائيلي المتوقع.
19: هذه القوافل من العربات المدرعة تتحرك الآن في طريقها من هذه النقطة في إسرائيل نحو سيناء. قيل لنا أيضا إن هناك قافلة أخرى ستتحرك عبر هذه المنطقة الليلة.
7: مع نهاية اليوم الثاني للحرب وصل إلى جبهة القناة 2 من أشهر جنرالات إسرائيل، أرييل شارون وأبراهام أدان. كان كل منهما على رأس فرقة مدرعة تتكون من أكثر من 300 دبابة، وعلى أتم الاستعداد لشن الهجوم المضاد الذي تم التخطيط له بعناية. كانت فرقة أدان ستتحرك جنوباً لتكتسح الجيش الثاني. وبمجرد ما ينتهي أدان من إلقاء المصريين في مياه القناة، تتحرك فرقة شارون باتجاه الجيش الثالث وتكرر العملية نفسها في الجنوب. في 9 من صباح 8 أكتوبر بدأ الهجوم.
20: رأينا دبابات زملائنا فجأة وهي تتحرك وهي مكشوفة. لم يكن هذا تحركا بفرقة كاملة، بل كانت مجموعات صغيرة من الدبابات. لم يكن هجوما بفرقة وهو ليس في الاتجاه الصحيح.
1: بدلا من أن يكون من الشمال إلى الجنوب جاءوا عبرنا من الشرق إلى الغرب، وبدأنا نرى بأعيننا نيرانا معادية كثيفة، قذائف في الرمال تنفجر حول كل دبابة.
21: خدنا أوامر بالضرب، ضربنا عليهم بجميع أنواع الأسلحة اللي معانا. كانت مجزرة بقى، مجزرة بالمعنى الصح، مجزرة جميع الأسلحة، الصواريخ اللي هي المضادة للدبابات، الأربجيهات، الجنود المصريين حامل الأربجيه كانوا زي العصافير بتنططهم على العصفور بتنطط على الشجر، يخش ورا التبة لغاية ما الدبابة تيجي لغاية 50 متر عشان يضمنها ويضربها، ويروح نطلع التانية وروح طلع التانية.
1: كنت قائد سرية دبابات في حرب الأيام الستة، وقاتلت على المحور الشمالي لسيناء، لكن في هذه الحرب حاربت ضد جنود مختلفين تماما. لقد كانوا أكثر تصميما، كانوا جنودا آخرين غير الذين رأيتهم في يونيو عام 67 في نفس المكان.
22: نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال، نحن أبطال.
23: نحن قادرون ليس فقط على إنهاء هذه المعركة، وإنما على مواصلة القتال وتوجيه ضربات أخرى للجيش الإسرائيلي كما فعلنا من قبل.
24: فشل الهجوم المضاد الإسرائيلي، وبعد خسارة 50 من دباباته أمر أدان فرقته بالانسحاب إلى مواقع دفاعية. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، أسرت طواقم الدبابات الإسرائيلية ومن ضمنهم أحد قادة الكتائب المدرعة المقدم عساف ياغوري. لأول مرة في تاريخها الذي امتد على مدار 25 سنة حتى تلك اللحظة، تجد إسرائيل نفسها في موقع الدفاع وقد تكبدت خسائر فادحة، عاجزة عن تحقيق التفوق الذي حققته عام 67 على الأرض أو في الجو. في حرب يونيو كانت إسرائيل السيادة الجوية، لكن هذه المرة واجه سلاحها الجوي حائطا من بطاريات الدفاع الجوي والمزودة بأحدث صواريخ سام السوفيتية الصنع.
25: لقد بنوا منظومة مضادة للطائرات كانت من بين أفضل المنظومات وأكثرها كفاءة في العالم، وقد تقدموا بمواقع صواريخهم نحو القناة حتى أنهم نقلوا بعض الصواريخ الأصغر حجماً إلى الضفة الأخرى. في الواقع كانت هذه المنظومة فعالة جداً، يجب أن أعترف بذلك.
24: لاستعادة السيادة الجوية كان على الإسرائيليين محاولة تدمير حائط الصواريخ المصري، لكن الدفاعات المصرية أوقعت خسائر فادحة بالطائرات المهاجمة. بحلول اليوم الرابع من الحرب كانت إسرائيل قد خسرت 48 طائرة، أي ثمن سلاحها الجوي.
26: أنا ضربت 31 صاروخ، دمرت 16 طيارة، 1.8 صاروخ هدف أعتقد عالمي. المفروض أن نضرب من 2-3 صاروخ على كل طيارة.
27: أنا في الحقيقة لا أعرف، انفجرت طائرة فجأة، لا أتذكر أنني قفزت بالمظلة، انفجرت الطائرة وأفقت لأجد نفسي أسيرا في سيارة مصرية.
24: بنهاية الأسبوع الأول من الحرب تلقت إسرائيل ضربة أخرى في 13 أكتوبر، وأمام كاميرات الصحافة العالمية استسلم الحصن الأخير من حصون خط بارليف للكتيبة 43 من قوات الصاعقة المصرية.
28: مش مصدق إن أنا أشوف الجنود الإسرائيليين وهم بيرفعوا الراية البيضة وجايين كده هو مزلولين، رغم إن إحنا عاملناهم معاملة كويسة جدا.
29: لا، استسلام إسرائيلي كانت ذل، مش بالنسبة لي يعني، لما تحس بذل العدو لدرجة إن أنت تتأثر دي قصة يعني واقفين رسميا، والملزم أول قائد الموقع واقف هنا لابس نظارة شمس كده، ومعاه الست ضباط اللي معاه منهم طبيب كان شعره طويل، فأداله التحية ونزلوا العلم الإسرائيلي، طبقه وحطه على مسدس ونسلمه ورفع العلم المصري وأدوا له التحية. أنا عينيا دمعت فرحا وإيه ويعني يا نهار أسود، يعني أنا لو مكانه أموت نفسي أحسن.
24: حطم استسلام حصن لسان بور توفيق أسطورة خط بارليف، خط الدفاع الذي قيل إنه لا يمكن اختراقه. أثبت المصريون أن هذه الحصون التي تشبه قلاع القرون الوسطى.
0: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is
0: our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.

0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Arabic and English.
3: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3
3: المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحطة

0: أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في ساينس ووركس. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخضع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في ساينس ووركس. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم، من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لا قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوت. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 94151923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم، حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
5: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: تتوفر الخدمات المناسبة وتتوفر المعلومات الصحيحة، لكن مجتمعنا لا يجدها دائماً. تغير مبادرة دايفرز أبيليتي هذا الواقع. منصة مجانية شاملة ومتعددة الثقافات تتيح لك العثور على الخدمات والمعلومات والفعاليات والتواصل مع المجتمع، كل ذلك بلغتك الخاصة. انضم مجاناً هذا الشهر واحصل على فرصة للفوز بقسمة الشراء من ويستفيل بقيمة $50. Diversability لنا جميعاً.

0: تتصل بالرقم 1300-013-7877 أو تعرف على المزيد عبر الموقع الإلكتروني www.3zz.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorised by S. Bloomall, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندر يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
0: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

عنوان رسالة اليوم هو أشكر في كل شيء، والقراءة مأخوذة من إنجيل لوقا الأصحاح 17 استهلالا بالعدد 11. وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز يسوع في وسط السامرة والجليل، وفيما هو داخل إلى قرية استقبله عشرة رجال برس فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين: يا يسوع يا معلم ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا، فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. تحت موضوع الشكر، وأعني الذين من كل القلب يشكرون، هؤلاء هم الذين يشعرون بمديونيتهم الدائمة للرب وللغير بكل إخلاص وصدق، لأنهم أدركوا عدم استحقاقهم من جهة وعظمة النعمة والعناية الإلهية من جهة أخرى. خير مثل على ما أقول في العهد الجديد هو ذلك الرجل الذي ابتلي بمرض البرص في القصة التي قرأتها عليكم قبل لحظات. فهذا الرجل كان واحدا من مجموعة تضم عشرة برس، وبما أن البرص مرض فتاك ومعد، فقد كان على هؤلاء أن يعيشوا في مكان منعزل عن الأصحاء. ولهذا قال البشير لوقا: إنهم لما رأوا يسوع وقفوا من بعيد. وقفوا من بعيد أي أنهم لم يتجاسروا على الاقتراب من يسوع، بل من بعيد صرخوا إليه قائلين: يا معلم ارحمنا. ولما نالوا الشفاء وهم منطلقون رجع واحد منهم، نعم واحد فقط من العشرة، رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. هل تعلم يا عزيزي المستمع ما معنى رجع يمجد الله بصوت عظيم؟ المعنى هو أن هذا الأبرص كان وهو متجه نحو يسوع يصرخ ويصيح بصوت عال قائلا: المجد لله، الحمد لله، السبح لله، الشكر لله على رحمته التي رحمني بها. وبعد ذلك انطرح عند قدمي يسوع وقلبه يفيض بالحمد ولسانه ينطق بالشكر. فلما رآه يسوع فرح وحزن في آن واحد. فرح بهذا الرجل الواحد الذي قدر نعمة الله ومحبته وأعرب عن تقديره بصورة عملية، ولكنه حزن على التسعة الباقين الذين كانوا من صنف غير الشاكرين. قال يسوع: أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له، أي قال لهذا الأبرص السامري: قم وامضي، إيمانك خلصك. وهكذا نال الأبرص بركة مزدوجة، نال الشفاء الجسدي والشفاء الروحي في آن معا. ما أعظم نعمة الله. أخي السامع، إليك هذا السؤال: لو كنت أنت واحدا من هؤلاء العشرة، وبالمناسبة لا تنسى أن كل خاطئ أبرص من الوجهة الروحية،
فلو كنت واحدا من هؤلاء العشرة، فمع من كنت تذهب؟ مع التسعة غير الشاكرين أم مع هذا الغريب الذي رجع يمجد الله بأعلى صوته ويشكر الرب على رحمته ولطفه؟ لو طرحنا هذا السؤال على النبي داود لأجاب: أنا مع الواحد لا مع التسعة. ولهذا نراه يكتب في المزمور 103 قائلا: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. وبعد ذلك نجده يعدد بركات الرب شاكرا وقائلا: الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. والجدير بالذكر إن داود يفتتح هذا المزمور بالشكر قائلا: باركي يا نفس الرب، ويختتمه بالشكر قائلا: باركي يا نفس الرب. أخي السامع، أتمنى لك من كل قلبي أن تكون من هذا الصنف من الشاكرين. ولكي تكون من هذا الصنف عليك أن تختبر خلاص المسيح وقوة دمه المسفوك لأجله. فالشكر الحقيقي هو الشكر الناتج عن اختبار. ليكن الرب معك، وإلى اللقاء في المرة القادمة. آمين.

أهلا بك مستمع الكريم في تأمل جديد من كلمة الله المقدسة. ملخص العلاقات في ثلاث آيات، مزمور 16 في عدد 2 و3 و4. المرنم يتكلم عن علاقته مع الرب، وعلاقته مع أخواته، وعلاقته مع الأشرار. في عدد 2 يقول: قلت للرب أنت سيدي، خيري لا شيء غيرك. لما يتكلم عن علاقته مع أخواته يقول عنهم القديسون الذين في الأرض والأفاضل، كل مسرتي بهم. لما يتكلم عن الخطاة والأشرار يقول عنهم تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر، لا أسكب سكائبهم من دم، لا أسكب سكائبهم من دم، ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الروعة في الثلاث آيات دول إنهم ينفع يكونوا ملخص حياة الإنسان بالكامل. إحنا بنتعامل مع ربنا، وبنتعامل مع أخواتنا اللي نعرفهم، اللي بنصلي معاهم، اللي في شركة الجسد الواحد، وكمان بنتعامل مع ناس خطاة وأشرار. ما هي علاقة الإنسان المؤمن الطبيعي في العلاقة مع الرب ومع القديسين ومع الأشرار؟ عرف المرنم من خلال ثلاث آيات يلخص لنا علاقته مع كل حد فيهم. مع الرب، قلت للرب أنت سيدي. حلو جدا كلمة قلت للرب. أنا خدت قرار اختياري، خدت قرار مقتنع به، خدت قرار أشهرت قدام الرب. قلت للرب أنت سيدي، أنت السيد، أنت الكبير، أنت المدير، أنت المسيطر على كل شيء في الحياة. قلت للرب أنت سيدي، خيري لا شيء غيرك. أنت الخير، مش الكرسي هو الخير، ولا الشهادة الخير، ولا العرش الخير، ولا الأولاد هم الخير، ولا الذهب والفضة والمال هم الخير. أنت الخير، قولوا للصديق خير. وعشان أنت خيري، الخير الزمن المادي اللي بجري ورا هيجي، إنما خير ورحمة مش يجروا قدامي، لا يجروا ورايا، يتبعانني كل أيام حياتي. أنت خيري لا شيء غيرك، فيش حد غيرك. أنت مصدر كل راحة، أنت مصدر كل خير، أنت مصدر كل شبع في الحياة. ده علاقته بالرب. طب إيه أخباره مع الناس اللي حواليه؟ هنا نشوف أقصى درجات الذوق، أقصى درجات الأدب، أقصى درجات الاحترام. لما جه يتكلم عن أخواته، اللي بيتكلم عن أخواته ده واحد ملك، بيتكلم عن أخواته ده واحد عظيم، اللي بيتكلم عن أخواته ده واحد حتى على المجال الأدبي والروحي، بعيدا عن قضية امرأة أورية الحسي. رجل محترم، رجل بيحب الرب، رجل شاعر، رجل كتب مزامير ما أروعها وما أعمقها. بس شوف لما جه يتكلم عن إخواته قال عنهم إيه؟ القديسون الذين في الأرض، وكمان والأفاضل كل مسرتي بهم، والأفاضل كل مسرتي بهم. كلمة الأفاضل جاء بمعنى الأكثر تميزا. الرجل ده لأنه في علاقته مع ربنا مشفي، ففي علاقته مع أخواته كمان مشفي. أول ما تلاقي واحد بيتكلم سلبيا على أخواته الخدام، ولا أخواته المؤمنين، ولا أخواته القديسين، ولا أخواته اللي بيصلوا، ولا الرتب الكنسية من إخوة أو معلمين أو مبشرين أو كارزين أو حتى كهنة ولا شمامسة ولا قصوص، أعرف أنه ده عنده أزمة في علاقته مع الرب. عنده أزمة في علاقته مع الرب، فمش عارف يشوف حد كويس. لسان حاله بقيته أنا وحدي، أنا الوحيد اللي كويس، أنا الوحيد اللي صح.
داود عشان متغرق بمحبة ربنا، عارف يقدم محبة لإخواته ويقول عنهم تعبيرين ما أروعهم، القديسون وكمان والأفاضل. لما بنكون مشفيين من جوانا، بنحب الآخر، بنتكلم بشكل إيجابي عن الآخر، بنقدم حب وغفران ومصالحة ومصافحة للآخر، لكن دايما المجروح بيجرح ودايما المشفي بيشفي. هات إزازة وكسرها، بعد ما تكسر الإزازة لو طبطبت عليها ولا مشيت إيدك بهدوء عليها هتجرحك، رغم أنك لم تؤذي هذه الزجاجة، لكن لأنها مكسورة فبتجرح. لكن لما بنكون مشفيين ما بنعورش، بنعالج، بنساعد، بنشجع. ما أروع هذا التعبير وهو بيتكلم عن إخواته، الأفاضل كل مسرتي بهم. هل نغير من نجاح الآخرين؟ هل نتألم لنجاح الآخرين؟ أم نحب ونشجع وندفع بحب ونصلي لأجلهم؟ كان داود عظيما في علاقته بالرب، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كان داود عظيما في علاقته بإخوته، يقول عنهم الأفاضل ويقول عنهم إنهم قديسين، ويقول أن كل مسرته بهم. الذي يصر بالعلاقة مع الله يصر أيضا بشركة القديسين وبالشركة مع إخوته. ودايما كل ما تلاقي العلاقة مع إخواتك مش حلوة، أعرف أن المشكلة مع ربنا فوق. هي علاقة رأسية تغذي العلاقة الأفقية. كل ما تكون علاقتي بربنا مرتفعة ورائعة، كل ما عرفت أقبل وأحب، كل ما عرفت أشجع، كل ما عرفت أكون بركة للآخرين من حولي. لكن كمان لما جه يتكلم على علاقته مع الخطاة والأشرار والناس اللي حواليه، يقول لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسماءهم بشفتي. شايفين الفرق؟ ناس يقول عنهم قديسون وأفاضل ومصرتي بهم، وناس يقول حتى أسماءهم منطقهاش، واخد جنب عن كل شخص لا يخاف الله، واخد جنب وحد فاصل عن كل شخص لا يتقي الله. هذا الرجل العظيم امتلأ بخير الرب وحب الرب، فامتلأ بحب وتشجيع ومودة القديسين، فعرف كيف ينفصل عن الخطاة والأشرار ويعبد الرب بتقوى قلب ومحبة صادقة. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

أعزائي المستمعين، نواصل معكم سلسلة النصائح المهمة للشباب من الجنسين، وحلقة اليوم تدور عن العادات الصحية السليمة. ثبت من التجارب الكثيرة أن الإكثار من الأطعمة الدسمة يضعف الجسم ويدفع بالإنسان إلى تصلب الشرايين وبالتالي إلى الشيخوخة المبكرة. وفي نفس الوقت وجدوا أن تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم لا يصيب الحيوانات، والسبب هو أن الحيوانات لا تأكل إلا إذا جاعت ولا تتناول من الدهون إلا قدرا ضئيلا، وهي تتوقف عن الأكل متى شبعت. وإذا أردنا الحفاظ على صحتنا يجب الابتعاد عن الكحول والتدخين، لأن سمومها تفسد الجسم وتهدم صحة الإنسان، وكلما أكثر المرء في تعاطيها كلما كان إلى الموت أسرع وإلى نهايته أقرب. يجب الإقلال من أكل اللحوم والإكثار من أكل الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان. وإذا استطاع الإنسان تجنب اللحوم فليفعل ذلك، علما بأنه لم يعرف أن أحدا من النباتيين كان قصير العمر. خذ النصيب الكافي من الراحة، فجسم الإنسان عادة يحتاج إلى 7 ساعات من النوم في المتوسط، وقد تقل الحاجة للنوم عند المتقدمين في السن. استقبل يومك بوجه ضاحك وصدر رحب، فالغضب والانفعال يسرع بالإنسان إلى نهايته ويؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة. عود نفسك على محبة الآخرين واحترامهم، وكن متسامحا مع الجميع، فالمحبة تولد في جسم الإنسان نشاطا لا حد له، وتمتعه بساعات سعيدة تنسيه مشاكل اليوم ومتاعب الحياة. مارس الرياضة بانتظام، فالمشي مثلا هو رياضة محببة ولا يتطلب مكانا أو زمانا معينا، فيمكنك اختيار الوقت الذي يناسبك لرياضة المشي. في المشي يحرك الإنسان كل أعضاء الجسم، وللمشي فوائد كثيرة ربما تفوق أي رياضة أخرى. صديق المستمع، المطلوب منك أن تبدأ نظاما جديدا يحافظ على صحتك، فالصحة هي العصا التي تستند عليها وأنت تواجه الأيام. وإلى اللقاء في حديث آخر.

لأنه وقف بهذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا: لا تخف يا بولس. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق يا بولس. وقال الرب أيضا ليوحنا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. ويقول الرب أيضا لكل واحد منا: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعبدتك بيمين بري. إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون، تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك: لا تخف، أنا أعينك.

صديقي المستمع، ماذا قالوا عن المال؟ قالوا أن للمال قوة وسلطة، والمال قد يستطيع أن يسود علينا ويبعدنا عن الله. فكيف يكون حالك أنت صديقي لو صرت أنت عبدا للمال؟ وهل تعمل جاهدا لكسب المزيد من المال؟ إن المال سيد صعب ومخادع، فهو يعد صاحبه بالسعادة والسيادة، ولكن لا تنسى بأن المال قد يجيء ويذهب في يوم واحد. والمال لا يمكنه أن يهب الإنسان صحته أو سعادته، ولا يقدر أن يعطيه الحياة الأبدية. فعليك إذن صديقي أن تتخذ الله لا المال سيدا لك، وأن يمكنك أن تحيا في راحة البال وبكل أمان في هذا العالم بل وإلى الأبد. وقالوا أيضا عن المال: نتفق جميعا على أن المال لا يجلب السعادة والأمان في كل الأحوال، وهناك طرق كثيرة بسببها يفقد المال قوته وتأثيره، فقد يسرقه اللصوص. فأين تضع رجاءك؟ هل تضع رجاءك على المال الغير مضمون، أم على الله الأمين الذي لا يتغير؟

0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Arabic and English.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ.

0: LZ 92.3 FM.
1: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى

0: بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات، وعلى غرار مجتمعات المهاجرين ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطا وثيقا باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية، وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنباً إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
1: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392090112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
2: Authorized by Esplimo Electro Commissioner 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم. من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لها قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم، وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني، أو اتصلوا بالرقم 94151923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم. حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
7: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

عنوان رسالة اليوم هو أشكر في كل شيء، والقراءة مأخوذة من إنجيل لوقا الأصحاح 17 استهلالا بالعدد 11. وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز يسوع في وسط السامرة والجليل، وفيما هو داخل إلى قرية استقبله عشرة رجال برس فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين: يا يسوع يا معلم ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. وفيما هم منطلقون طهروا، فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. تحت موضوع الشكر، وأعني الذين من كل القلب يشكرون، هؤلاء هم الذين يشعرون بمديونيتهم الدائمة للرب وللغير بكل إخلاص وصدق، لأنهم أدركوا عدم استحقاقهم من جهة، وعظمة النعمة والعناية الإلهية من جهة أخرى. خير مثل على ما أقول في العهد الجديد هو ذلك الرجل الذي ابتلي بمرض البرص في القصة التي قرأتها عليكم قبل لحظات. فهذا الرجل كان واحدا من مجموعة تضم عشرة برس، وبما أن البرص مرض فتاك ومعدن، فقد كان على هؤلاء أن يعيشوا في مكان منعزل عن الأصحاء. ولهذا قال البشير لوقا: إنهم لما رأوا يسوع وقفوا من بعيد. وقفوا من بعيد أي أنهم لم يتجاسروا على الاقتراب من يسوع، بل من بعيد صرخوا إليه قائلين: يا معلم ارحمنا. ولما نالوا الشفاء وهم منطلقون رجع واحد منهم، نعم واحد فقط من العشرة، رجع يمجد الله بصوت عظيم، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. هل تعلم يا عزيزي المستمع ما معنى رجع يمجد الله بصوت عظيم؟ المعنى هو أن هذا الأبرص كان وهو متجه نحو يسوع يصرخ ويصيح بصوت عال قائلا: المجد لله، الحمد لله، السبح لله، الشكر لله على رحمته التي رحمني بها. وبعد ذلك انطرح عند قدمي يسوع وقلبه يفيض بالحمد ولسانه ينطق بالشكر. فلما رآه يسوع فرح وحزن في آن واحد. فرح بهذا الرجل الواحد الذي قدر نعمة الله ومحبته وأعرب عن تقديره بصورة عملية، ولكنه حزن على التسعة الباقين الذين كانوا من صنف غير الشاكرين. قال يسوع: أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له، أي قال لهذا الأبرص السامري: قم وامضي، إيمانك خلصك. وهكذا نال الأبرص بركة مزدوجة، نال الشفاء الجسدي والشفاء الروحي في آن معا. ما أعظم نعمة الله. أخي السامع، إليك هذا السؤال: لو كنت أنت واحدا من هؤلاء العشرة، وبالمناسبة لا تنسى أن كل خاطئ أبرص من الوجهة الروحية،
فلو كنت واحدا من هؤلاء العشرة، فمع من كنت تذهب؟ مع التسعة غير الشاكرين أم مع هذا الغريب الذي رجع يمجد الله بأعلى صوته ويشكر الرب على رحمته ولطفه؟ لو طرحنا هذا السؤال على النبي داود لأجاب: أنا مع الواحد لا مع التسعة. ولهذا نراه يكتب في المزمور 103 قائلا: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. وبعد ذلك نجده يعدد بركات الرب شاكرا وقائلا: الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. والجدير بالذكر إن داود يفتتح هذا المزمور بالشكر قائلا: باركي يا نفس الرب، ويختتمه بالشكر قائلا: باركي يا نفس الرب. أخي السامع، أتمنى لك من كل قلبي أن تكون من هذا الصنف من الشاكرين. ولكي تكون من هذا الصنف عليك أن تختبر خلاص المسيح وقوة دمه المسفوك لأجله. فالشكر الحقيقي هو الشكر الناتج عن اختبار. ليكن الرب معك، وإلى اللقاء في المرة القادمة. آمين.

أهلا بك مستمع الكريم في تأمل جديد من كلمة الله المقدسة. ملخص العلاقات في ثلاث آيات، مزمور 16 في عدد 2 و3 و4. المرنم يتكلم عن علاقته مع الرب، وعلاقته مع أخواته، وعلاقته مع الأشرار. في عدد 2 يقول: قلت للرب أنت سيدي، خيري لا شيء غيرك. لما يتكلم عن علاقته مع أخواته يقول عنهم القديسون الذين في الأرض والأفاضل، كل مسرتي بهم. لما يتكلم عن الخطاة والأشرار يقول عنهم تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر، لا أسكب سكائبهم من دم، لا أسكب سكائبهم من دم، ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الروعة في الثلاث آيات دول إنهم ينفع يكونوا ملخص حياة الإنسان بالكامل. إحنا بنتعامل مع ربنا، وبنتعامل مع أخواتنا اللي نعرفهم، اللي بنصلي معاهم، اللي في شركة الجسد الواحد، وكمان بنتعامل مع ناس خطاة وأشرار. ما هي علاقة الإنسان المؤمن الطبيعي في العلاقة مع الرب ومع القديسين ومع الأشرار؟ عرف المرنم من خلال ثلاث آيات يلخص لنا علاقته مع كل حد فيهم. مع الرب: قلت للرب أنت سيدي. حلو جدا كلمة قلت للرب. أنا خدت قرار اختياري، خدت قرار مقتنع بي، خدت قرار أشهرت قدام الرب. قلت للرب أنت سيدي، أنت السيد، أنت الكبير، أنت المدير، أنت المسيطر على كل شيء في الحياة. قلت للرب أنت سيدي، خيري لا شيء غيرك. أنت الخير، مش الكرسي هو الخير، ولا الشهادة الخير، ولا العرش الخير، ولا الأولاد هم الخير، ولا الذهب والفضة والمال هم الخير. أنت الخير، قولوا للصديق خير. وعشان أنت خيري، الخير الزمن المادي اللي بجري وراه هيجي، إنما خير ورحمة مش يجروا قدامي، لا يجروا ورايا، يتبعانني كل أيام حياتي. أنت خيري لا شيء غيرك، فيش حد غيرك. أنت مصدر كل راحة، أنت مصدر كل خير، أنت مصدر كل شبع في الحياة. ده علاقته بالرب. طب إيه أخباره مع الناس اللي حواليه؟ هنا نشوف أقصى درجات الذوق، أقصى درجات الأدب، أقصى درجات الاحترام. لما جه يتكلم على أخواته، اللي بيتكلم عن أخواته ده واحد ملك، بيتكلم عن أخواته ده واحد عظيم، اللي بيتكلم عن أخواته ده واحد حتى على المجال الأدبي والروحي، بعيدا عن قضية امرأة أورية الحسي، رجل محترم، رجل بيحب الرب، رجل شاعر، رجل كتب مزامير ما أروعها وما أعمقها. بس شوف لما جه يتكلم عن إخواته قال عنهم إيه؟ القديسون الذين في الأرض، وكمان والأفاضل كل مسرتي بهم، والأفاضل كل مسرتي بهم. كلمة الأفاضل جاء بمعنى الأكثر تميزا. الرجل ده لأنه في علاقته مع ربنا مشفي، ففي علاقته مع أخواته كمان مشفي. أول ما تلاقي واحد بيتكلم سلبيا على أخواته الخدام، ولا أخواته المؤمنين، ولا أخواته القديسين، ولا أخواته اللي بيصلوا، ولا الرتب الكنسية من إخوة أو معلمين أو مبشرين أو كارزين أو حتى كهنة ولا شمامسة ولا قصوص، أعرف أنه ده عنده أزمة في علاقته مع الرب، عنده أزمة في علاقته مع الرب، فمش عارف يشوف حد كويس. لسان حاله: بقيته أنا وحدي، أنا الوحيد اللي كويس، أنا الوحيد اللي صح.
داود عشان متغرق بمحبة ربنا، عارف يقدم محبة لإخواته ويقول عنهم تعبيرين ما أروعهم، القديسون وكمان والأفاضل. لما بنكون مشفيين من جوانا، بنحب الآخر، بنتكلم بشكل إيجابي عن الآخر، بنقدم حب وغفران ومصالحة ومصافحة للآخر. لكن دايما المجروح بيجرح، ودايما المشفي بيشفي. هات إزازة وكسرها، بعد ما تكسر الإزازة لو طبطبت عليها ولا مشيت إيدك بهدوء عليها هتجرحك، رغم أنك لم تؤذي هذه الزجاجة، لكن لأنها مكسورة فبتجرح. لكن لما بنكون مشفيين ما بنعورش، بنعالج، بنساعد، بنشجع. ما أروع هذا التعبير وهو بيتكلم عن إخواته، الأفاضل كل مسرتي بهم. هل نغير من نجاح الآخرين؟ هل نتألم لنجاح الآخرين؟ أم نحب ونشجع وندفع بحب ونصلي لأجلهم؟ كان داود عظيما في علاقته بالرب، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كان داود عظيما في علاقته بإخوته، يقول عنهم الأفاضل ويقول عنهم إنهم قديسين، ويقول أن كل مسرته بهم. الذي يصر بالعلاقة مع الله يصر أيضا بشركة القديسين وبالشركة مع إخوته. ودايما كل ما تلاقي العلاقة مع إخواتك مش حلوة، أعرف أن المشكلة مع ربنا فوق. هي علاقة رأسية تغذي العلاقة الأفقية. كل ما تكون علاقتي بربنا مرتفعة ورائعة، كل ما عرفت أقبل وأحب، كل ما عرفت أشجع، كل ما عرفت أكون بركة للآخرين من حولي. لكن كمان لما جه يتكلم على علاقته مع الخطاة والأشرار والناس اللي حواليه، يقول لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسماءهم بشفتي. شايفين الفرق؟ ناس يقول عنهم قديسون وأفاضل ومصرتي بهم، وناس يقول حتى أسماءهم منطقهاش، واخد جنب عن كل شخص لا يخاف الله، واخد جنب وحد فاصل عن كل شخص لا يتقي الله. هذا الرجل العظيم امتلأ بخير الرب وحب الرب، فامتلأ بحب وتشجيع ومودة القديسين، فعرف كيف ينفصل عن الخطاة والأشرار ويعبد الرب بتقوى قلب ومحبة صادقة. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

أعزائي المستمعين، نواصل معكم سلسلة النصائح المهمة للشباب من الجنسين، وحلقة اليوم تدور عن العادات الصحية السليمة. ثبت من التجارب الكثيرة أن الإكثار من الأطعمة الدسمة يضعف الجسم ويدفع بالإنسان إلى تصلب الشرايين وبالتالي إلى الشيخوخة المبكرة. وفي نفس الوقت وجدوا أن تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم لا يصيب الحيوانات، والسبب هو أن الحيوانات لا تأكل إلا إذا جاعت ولا تتناول من الدهون إلا قدرا ضئيلا، وهي تتوقف عن الأكل متى شبعت. وإذا أردنا الحفاظ على صحتنا يجب الابتعاد عن الكحول والتدخين، لأن سمومها تفسد الجسم وتهدم صحة الإنسان، وكلما أكثر المرء في تعاطيها كلما كان إلى الموت أسرع وإلى نهايته أقرب. يجب الإقلال من أكل اللحوم والإكثار من أكل الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان. وإذا استطاع الإنسان تجنب اللحوم فليفعل ذلك، علما بأنه لم يعرف أن أحدا من النباتيين كان قصير العمر. خذ النصيب الكافي من الراحة، فجسم الإنسان عادة يحتاج إلى 7 ساعات من النوم في المتوسط، وقد تقل الحاجة للنوم عند المتقدمين في السن. استقبل يومك بوجه ضاحك وصدر رحب، فالغضب والانفعال يسرع بالإنسان إلى نهايته ويؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة. عود نفسك على محبة الآخرين واحترامهم، وكن متسامحا مع الجميع، فالمحبة تولد في جسم الإنسان نشاطا لا حد له، وتمتعه بساعات سعيدة تنسيه مشاكل اليوم ومتاعب الحياة. مارس الرياضة بانتظام، فالمشي مثلا هو رياضة محببة ولا يتطلب مكانا أو زمانا معينا، فيمكنك اختيار الوقت الذي يناسبك لرياضة المشي. في المشي يحرك الإنسان كل أعضاء الجسم، وللمشي فوائد كثيرة ربما تفوق أي رياضة أخرى. صديق المستمع، المطلوب منك أن تبدأ نظاما جديدا يحافظ على صحتك، فالصحة هي العصا التي تستند عليها وأنت تواجه الأيام. وإلى اللقاء في حديث آخر.

لأنه وقف بهذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا: لا تخف يا بولس. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق يا بولس. وقال الرب أيضا ليوحنا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. ويقول الرب أيضا لكل واحد منا: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعبدتك بيمين بري. إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون، تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك: لا تخف، أنا أعينك.

صديقي المستمع، ماذا قالوا عن المال؟ قالوا أن للمال قوة وسلطة، والمال قد يستطيع أن يسود علينا ويبعدنا عن الله. فكيف يكون حالك أنت صديقي لو صرت أنت عبدا للمال؟ وهل تعمل جاهدا لكسب المزيد من المال؟ إن المال سيد صعب ومخادع، فهو يعد صاحبه بالسعادة والسيادة، ولكن لا تنسى بأن المال قد يجيء ويذهب في يوم واحد. والمال لا يمكنه أن يهب الإنسان صحته أو سعادته، ولا يقدر أن يعطيه الحياة الأبدية. فعليك إذن صديقي أن تتخذ الله لا المال سيدا لك، وأنا يمكنك أن تحيا في راحة البال وبكل أمان في هذا العالم بل وإلى الأبد. وقالوا أيضا عن المال: نتفق جميعا على أن المال لا يجلب السعادة والأمان في كل الأحوال، وهناك طرق كثيرة بسببها يفقد المال قوته وتأثيره، فقد يسرقه اللصوص. فأين تضع رجاءك؟ هل تضع رجاءك على المال الغير مضمون أم على الله الأمين الذي لا يتغير؟